التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم عن الصلاة أو عفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang tertidur dalam waktu salat atau lalai ia dari salat, maka hendaklah ia salat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, kerjakanlah salat karena ingat kepada

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.